كبرات سمعتنا اسم عوزو اللخوم ناي الترا بروغرام بمعك النسي اف سي ار تيس انا طبحا مشتاف امز محل الف مع الساس كاتون كوميونيتي راديو كبرات سمعتنا ناي لوم ملقتنا اريتريان كوميونيتي اوف ساسكاتشوان نعلت شمونت اوغس دمازل سمونيو نبايك لك عدد كبر لذي كله أول ناي إلترين كوميتي أوف ساسكاتشوان زغوني مسانع حبيرو نخو عل بخمري نقدم يبلو شما قلنا إلترين كوميتي أوف ساسكاتشوان